0: wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara
2: di antara pusaran
1: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.